0: الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. صف رابطكن لرسكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت القدير الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

كمان السلام عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أسألك النجاة من النار والفرد أستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه